0: هناك صلاة عشرة هنا
1: أيوة يسون فوق ترامبولين دولو دو ستة
0: إيفيرو إما عشان
2: شيء مولو بإنرجية
0: أكو إما إلى اللي ش برداتي برداتي الحميس والحميس هو
2: باسي هو بيشيل
1: بدها عفوا وتشو لو مش أم في الحين وكون رجع أكثر تارت دوارة ديك وقول تشد النعملو
0: أكو مش نعملو نتوي لأيو
2: أملا
0: Alright. جرالك.
1: شيء شيء.
0: هاي دنا جرالك.
1: شيء شيء شيء.
2: نسبة.
0: أتيام اللي سمي عليه من ورا ما نسويش بمجري.

0: جدا throwback على كمان في الوضع بالنسبة كيف ده 26 كيفن هاريس promises جيمي لارا وين أونيك on بي breakfast مياك سالاشرا كيف ننسابو في 19 جراد دالودو
1: بونجو
2: بونجو عملينا البروميس
1: ايوه هنراو هنراو جيمي زامش كلمتو اللون
0: مالا استنى او تم
1: ما تانش انت فيه مور هي بفرصة ما تانت سلاش من تالين اس بالاداو او
2: هنفا
0: في كلم جنفل استنى ني جي ارا جي
2: نبزون نادين عاليش اللوم ايا جورناتا
1: importantissima
0: كيف قد نبروفا نعمل تا كل يوم جيماس كي خانا سال كوارتا قبل الهين باش نكون كميني البروغرام
2: ويلا وكل نبقى وديين في دان الشهر
0: سفيدة اسمع
2: قلنا البيرة سوا
0: امهاترا
2: كبيرة دين اما نعمل فيها وكل برو وصل المومنت اللي نقسمه معكم وكل
1: وهنا بدا نعمل وران اللوم يينا اللوم وصلت في الستة نقسين كوارت
2: اها
1: جيمي كاردونا
2: اها
1: كين ينساب دي جايتا
2: ماما ميا كي برافو كي برافو
0: يس
2: كي برافو
1: دايما انا اوضو فوق الكلمة تا جيمي كاردونا بس تنق سنو شرين قال لك ناو او هاي كل نم نوشي ما كونشاو
0: سوا
2: ويقوم بسالة تتوارا
0: شان عملو
2: شيليبراسيوني
0: نشيلي نعمل جيما صحيقة وتتلفو المهادرة ودان فيسر اللي سيركولكم تو اودو على داك لي نايتين
1: او اكيد عش عادة في الودو عادة في الودو اكولوك ليهتا جيما صحيحة هابي
0: ما لا لا لا كم في اسا لو وصلنا لخار فتيت
2: نسبرا ما تشايش لخار واحدة
0: لا لا لا لا انسي امبارك تدو تنبو لي كوراتش باتولي 99-0-8-9-7 ينا انهوس اللي تستسخ
2: وانا عملك نقا كوراتش عشان شهاجة on the way
1: طيبة ما مش بايت
0: اللوم
1: ما مش بايت
0: اللوم واو

0: طيب برونو مارس قال دالودو كيف يدقوا ال 8-12 بونجو كبيرة
1: بونجو
0: جاي من لارا وينا ونك اون بي بريكفست كيف ننسابوا في 17 جراد برا اللوم قادنا كيف عملنا كونتاكت
1: ايوه ايوه ما يدرين بطني لور نشي
0: ما لاف قورو
1: نشي اليوم الكونتاكت مياه وخرا راو وشو خيامل كونتاكت ما ناوس
0: اكو نفراو كيكو يكي نشي لنا نشمبلو له دالودو بيش نبطلو ستدينا يكاو شخاتي افو غي يبات لو هيدلو شخات
1: وهنا دخلت نعرف قليا يوكول وقال لي باش نبدا نلبس كابيلتا الفويل
0: الفي
1: باش نبدا نفهم الهول ما هي ارتي ايستس مال الليل
0: اكي عيد
1: لك قال لي
2: ترى دا كوينا يسبيتش اوف مزايا مال الليل

0: Saiba with Charlie XCX, Camera Al Dalodu, Jamie Lara Wayne on Bay Breakfast.
1: Awek,
0: għandi kurzita kbira għalfej etnara dan li etnara. Qoddimi bħalissa fl-studio tagħna illa għaliex dinna tbellaħni din il-biċċa tax-xogħol.
2: Inna mela last Monday biex nagħtu taqsej żgħira ta' quick recap. Sibna l-Jamie hawnhekk diġà fl-istudio kienu għadhom xi stanqsin kwart. Għodna
3: كيف يستعيكم
2: داش جارة وين اتلا داس قرراتاو زقور راتاو وفي الفيري تاكينا رجون ما راتاو ويكا الرجونيات رسponsابلية وكنا ايين ما فلاش اسوء وبقى
0: فيجي وكون تكلا تا جفيري ما كونش ايات جفيري كون تكلا لا كون تكلا المانيكاتا جفيري كين هاي كل جبدال برزابو
3: اوبيامنت عندو جبدال برزابو
0: وهان اتلاف سيار اعطو
3: ماليك تا هاجا رسponsابلية تاي افلي سابي تريق تا النوفس
2: وينو لارا إلنا بدينا نسفيداوخ بش يعملا الجمع سيها يجي كوارتا قبل اللوم جيمي اللي هو الحميس سوا وزال سكونتو في 26 و2 سكونتو شو وصل في 26 كوارت اللوم سوا
0: شورتا في قبل نقسم كوارت سكو
2: قبل نقسم كوارت سكو
3: قبلنا واسا جبيري ستا جايتي أكي في ستا ولو ستا جايتي
2: و تدان كلو يسنا بش تاليتي تلفتا شي زايرا اكتر رقات من نورمال جبني لوم صدا
0: ma nistax nemmen dan li qed nara.
2: U mhux just ebed ġifieri bil-bedding.
0: Mhijiex sodda biss just ebed. Hija iktar lesta bħal speċi.
2: U għandna daqsxejn żgħira ta' treats ukoll għall-Jamie.
0: Wow, jiġri dan biex tgħidu li proser.
2: Biex tgħidu li proser hu biex forsi nibqgħu ninċentivawk li tibqa' tersaq l-hawn kwarta qabel.
3: Nibqgħu għaddejhom iktar minn ġimgħa din biex tax-xogħol.
0: Kif? Jiġri hija kif qawsejrin dal-affarijiet nibda niġġanke nofsija.

0: Dude, I say the throwback, got your money. في 6 minutes قبل الدسا ونص بل الساعة الحمد في الوضو بونجو كبيرة مبارا نسبر لسنبحت وجاي تفتاكم بالموت الموت يك لا تبزاوش اشوف يمات من كنتو كيف امس ساو
1: فيرا تبزاو شي كنتو
2: تحت في منين ما تنجي لك البوت سوا ما تنجي هذا البوت
0: فيرو
2: اش ما تنجي لك البوت مش صدى
0: فيرو جابوا لي صدى ويك او جاي ولهم في الاستوديو ام جراتس كبيرة
2: فيرا صدى وتوست واورنج جوز
1: في سيدنيك
2: بريكفاست ان بيد
0: فيرو فتتقابل لهم كل بدينا نبروف نعمل كونتاكت مع بيرسونا امبورتانت حفنا التوبيك اللي كان هذا الجمعة كيف كنا نتكلم دور الهولم
2: اكو ام او باتت ان ستيسي وبدت تسبيغ انا شيء كيف الهولم تاعها يسو يفت ولا الجورناتا او يكون ريلاتا تخفنا مداتا وكل اسمنا عرش قلتنا
3: بونجو جاي من العراوي
0: بونجو
3: انا عندي داشين تسوري عليكم
2: هيدنا هيد
3: متى يكون ازمبلو البردي تانا انا يولا النفرسال تال ميو تتاحا وينا نكون نسيت تدير اللي في الهولم جفريك البردي تاحا هو اللوم وينا نسيت دان الليل هتدير لي ولادن قوم ونندونا اللي كلا البيردي يو نكلا الانيفرساريو سامتا ميتت او نتلي كامل داربا كامل داربا في البيردي الانيفرساريو
0: دا يم تنسي عالو برافو
3: جست تدري لي جي تكون هولما كومبليكاتا جي لي جست كامل راحة بيش تفكرني لي اي كلا البيردي ازمبيو
0: واو
1: او احنا عندك البيردي تسمح
0: هذي او حفنا النيس اللي اتي سجر الشو اللي تكون ركنا وكل دين اللي نقراو الخولم فرو ردو لاينو نتشاحات اللي يقرا الهولم ام كودي باتت النيك
3: بونجو جيمي لاراوي
2: بونجو هي
3: يينا تاليديا اللي دين تبدو تملوها ركنا وكل اسموها دريمز ود لاف جورو وكل جمع يسبيغا الهولما شي تكون تفسر
0: تايبة هفنا
2: فيرا تايبة
1: البروديوسر الجديدة تانا
0: يس احنا بطنا للليدرين اللاف جورو
2: اللاف جورو بروبيو
0: ادو ما رسبوندين
2: نحسب ادو اتيو يانا لتزا الهولم تيو يانا ادو اتيو هلوم
0: وبطلو فويس ميسج ادو ما سماوش ادو مش بلايد يا فادو يو ادو
2: شي ما تيو بيهورم ما ورا البروغرام هاري برفاونا ملو كونتات مياو خانا روكف خانا كوستاو هل
1: ممنين اتيو هلوم بينا عشينا نسموه ويلوتيلا اسمو ونيزي
2: اي نهمين يمشتاق بزلو مسكين
0: 9930897 باونجو كبيرة اسمع كاك تفو شو حتي هور اللي قرار خون طيب بطلنا يو بطلنا الى اللي ش
1: احنا ما هنش اسبرتي
2: كنم دي كنم دي كتاليانا
0: بطلي اسا اتي اسمانا اتي اسمانا
2: بونجو
0: كول مي كول مي قال لي قال ده الوقت قال ده الوقت بونجو ايدرين اس اسا بقى تنرق فوق الارلوك
1: شو جدا
0: بي واو بونجو انكم بلو كات ساي فوق بي

دنويت ريسام بيل كبيرة تا جاستن بيبر دكا دايزيز على خميس في لودو بونجو نسباري انت كلاك جوانتا يباو كول سا اسا وفي الفريتا رسقينا في الفضل نقرا رب الموت الموت وجب دانا البروċess وكول عالموزيكا موزيكا تا دين السنة شوية المارس فوري جيم صوما الادizzjoni اللي يمس في الفريتا دي جاد ديت لو الفازي وكول تا الاوديشنز في 170 li kienet record ta' applications għal din is-sena issa niżlu għal 30 fej il-fażi li jmiss issa fej il-partiċipanti li fadal ikun qed jagħtu performance live quddiem setta ġurija differenti u minn dawk it-30 ser jinżlu għal 16 mhix xejta għalif hemm taf tiġi mat minn 170 iridu jinżlu għall-aħħar 16.

0: واحدة من الفافوريت تي اي باليس هوم ريكورد تا سمر فو ان 97 باي الهميس رول اوف سنار جيل وانكا ديفيد اونيك هلو
1: جود افترنون كبيرة وهل هوت تيك
0: الهوت تيك وصلنا لي افتر
1: اللي عندي فيلينج ما نعرفش نسمع
0: انت اي دي لهم بطحنا لك نقسم الاوبينيون تي اي
1: هنا ليا يا بيج نو نو بيج كبيرة يا باستا زاتا اللي تقسم الاسباجيتي قبل ما تقليه جي في البيش تقليه تتقسمه من نفس وتتفاو في البورما إيا بيج نو نو توجاني في توجاني قلبي
0: افهمني أرا افنفهم البونتياك ونماجنا اللي دين التالياني يكا تسمعونا
1: ما انتش تعمل انتش تعمل
0: ينا
1: stay to the point انت
0: تقسم
1: اج اج اما سكو
0: اما سكوندا واحدة يدبندي دين يدبندي شتب تبورما اتوزا داك الهين
1: واي ما شتب تبورما اتوزا
0: اي كلوك شرطو بورم كوازي كوازي تلات كوارتي تال باستا تبقى فو اللورا لو البيتش اصير و تلات كوارتي منا تال باستا مبات ما يصير شلو رش نعمل
1: ورافت تسكوندي تنزل اي
0: ورفت تسكوندي دوم تاف جو بشيلم
1: ايبا ايبا تونا شتهزبو ايا باستا زاتا كبيرة اللي تقسم نسباجيتي قبل ما تقليه ايفا يولي 9 9 triple 0 8 9 7

Joyce Van, The Kenneth Party for 97 Day. وقت نتكلموا دوار البارتيز نفكرك اللي هذا سيكون اتيجا يرتورنا كلاب كالتشر بابنا دي جيز لوكالي اللي يكونوا معنا جوا الاستوديو وستانا فوستو من تسال قدم كلك الايزاك جابي زرينز ديستريكت مع LPM من نفس الليل قدم وفارتي من يكو كل يبقى داي ساتي تفلودو خطلف الدي جي دي ري امس اوبيامنت احنا فالما كنا قدن نسمو ما احنا تنقول لك لبدا preparamenti għalik specifikamente ma biex n-komplimenta u lek il-pjaniet tijak evdak għandu xaqsam il-mużika. Mux ta' minni tlipom kollo xibda mid-disa il-qoddim. Inkomplu għal-issamma Miley. Let's go.

فوق بي شانيلا هونك وبرس لي تنقربوا لين الهالوين عندي pumpkin news عليك. apparentament farmer جوا الأمريكا الدشيدة اللي كبر أرى اللي تزن اكتر من 1400 كيلو ينا ما نافش دا كيف خير نشيلو يخندل يدن الأرى شينا في الصيف متى مور نشيدو ليا وكل نزيبا دفيج اللي بيجي نجوا الرسا كم نازل للدار أخسب وارا أرى همرا دانيل كوم.